قرطو يا مبيع شكم جزير وزير.

0: تستقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس من ضمن ماشيه.

تغير بخك بخذك سليم بشوية كذيب لي كيف لك وبرك بالو قريم انا بيجونا سزيارة شيخة دي مغلوبة شيخة.

بجو بالا كشكي ما في ساني فريزيين وي بجو بالا خورتي قدي ما شال وشافكيين وكشكي بجي لابكو دينو حكات بيه وليه بفازه.

حقات بيمر مخوزة مخوزة يا حقات بيمر مخوزة مش خراب ربينا يا وحقات بيمر ربيني والله حتى الصادق هذا بيشاخي دار دكا.

خوزي بري من تديبا يا زيادة يك بريبا برا برا بدل يخوى من كاريبا أبيناتا

0: يكون حموه نرمند النمر يكون استران الماء تقفص سينجا خطا قرصت
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخطركي عمري
0: وجبو حموه نرمند النمر يكون خدمته هنر واستران المكرن

وادي غرا حسو وزرابا سبين طارا ليلي ليلي ويلي نباجرا وليت بكيمارا وأحمد حسول دواب بده ورسيار كوبي حياني وزما ورومي خدت شما.

0: هاي بنات الراشي نكت على البيع مفانو لو لو ويسلم بحينانو وشمانو
1: اقبل يا فريد
2: إيجا شفان هي ودو شفان هي
1: أري أري أري أري أوجي رتبان أوجي

فدير دك دوش مار بكي أذقي زاكي فارت فز آجود بري خدا مالي كالشا سال حاقا جسم آذي تكابي شاوي شو أم باشي لسر ماسو قيما غني بشكي سري صبي دينو بالا خدا أفسيرو قد

غنغون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

حميا قابا من دستي خوابي تبوكر متكي من لاجو تيقل يا وزينت قامي كربابي مدري جربو بسو شارت اليام عزيك كوري فوش ما من بره خطايا سوكا نجارا مو بالشيا من بره

ايرو جدست حسنا حبيب سرقشت او حيران ماز من عشق محبت بالنصيب سوداي سرقردان ماز عشقي قلك سوداكرن بمقلبي موداكرن نورا جراوان داكرن موساي عمران ماز قلزم بحرين ذهبتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان.

شر تنهيا خود ايدن دمينه شار تبي ديوارن خو شخوي دمينه لبرباي بوري دي برداي استرانا استرانا ويندارك يدلورينه شر تاريا خود بتروني دبه شر شديد گره تا خوش برده بدار.

تختك شكنجي هواي شباك لدنجي قشاي حوري بننجي ودنياي إسا سران بثناي هاور دلال هاور دلال تاسا سپی و آوا زلال تدگو بخو مدگو حلال تق تق چکن جهوائی

مسكنيها أما قلبي تنسينيها أمرت الحب سكنيها

أو تظن أن تبيني بظلال الياسمين. أنت جودي فصليني وصفة قلبي عاشقين. أو تظن

مال خرابه ولا تحربه زبيازي خالصي مخلصي بيت الأمني تكعيلي لا نادو نهيم زال برنافه تلاكتن البادله مديسا تيه برشاريني مال خرابه ولا تكعيلي تيه فاسبه لقارجي تشافه مسكني أنا زانب تقيزي وأنا زانب تبوكي أنا زانب تجنبي سردف ولافي تيب خيلي ويسار صالح حفتا وحيشتا يدلا مكتتا شمات يا خوش مبالي شاري لا مال خرابي حفت حب رايتان حفت حب خنجة من جبون.

بوارا بوارا رنگين ظالما قزا ظالما بوارا بوارا رنگين لسريا مزازان دبنيا مدا بينغول سرحدا شرفدين برق مال باوه تليا مباركرنا لزازان مجارين دانين اسببن امروان شوپ مال ودگرين نانا ولا منفس بخبردان زازان مجارين مبالا خدا سکان وگرتين منواجات پشا کار پشين مبالا خدا دبنا سازرين چاو وارش بريا وان لگ لگن دبل هوا وان تنک مینا پل کاغل جغار سپین بکمو کالازو تمزین من بارا خدا تاخم سنگو بره وان کار غزال سر ممکه وان سار قرات ممکه وان سپین مینا سوه ملتی حنار درک دق دقین مینا گاز و جاغی جیران لین لسر ما سازرين و زیوین زنجیر دار خالص مخلص یاد زیر رشاتین لالا ربيا قربان وزه واشق سوداليه بشو بالا ارتم ظالما قزا ظالما ناوه وتل يرد يدنا جرابونه وكوله وغزمه چين آيه جرا قحوه دكالين آدنه دسمال قرتيه هدي هدي يواش يواش بسردا دكربا وشين منا قاز قلنگ بريا جرن سال جارك سر خونه دزوزان بنگول سرحد شرف دين دخين السعود والتالحو اقبالا قل خور تال جمربه عالم قتنين ازين كوال ودرا شهاده جمعه حاضر راكم جنه

بقال الدورة بدني حنمار خراب للتمامة تسفروتم بتو

قومس قيتر بشاوت وخوج مس قيتر قال غزال عدري من بلاد قومس قيتر بشاوت وخوج مس قيتر سرمسا قاجني سرمسا قاجوني بشاوت الحمل من فيضا فيضا خبر ضاي فراتي بلجو قاشد من رفيقي كانوا ترسي قميتشي اخذ عسل لسيني عربا من دفتر الزمان من قلن من حافظ قرآن لو لجامية ديار بقر سريس بعيدا قربان ودد الخراد خين من الوزبرة لبيالي والد قلبنا بفل بفل طاقم السين من بكاري غزالة دقانا واجوتي زم مقام مقابا بالو خيالا خنا برداشت في رفي عالمي غنف ساندش قرآن آبي الله

يعني تريا ورز خرغ وخوفاني تيا مالا مشو داني كون لاو كي خلقي قتند نار داداني عربي كور نمال مكري تزاني تكري تزاني تيا بسر القاشي شاوي مسكني واقع بالبليل روكي قرآن مراد خني بچنو شار زماني ازي حير مام ازي بسر قنزان بتزازاي تكرماني تو عرب مال خرابي تتركي دسات روما واني انا زانب تكرماني وزي باكم زي جمور انا زانب تدملي وزي بزازاك بيم كينام بي انا زانب تعربي وزي بيشم تالورك انا زانب تتركي ايستم بوليه ازي بسر مقام كي قرام باكم بي

مال خراب من ادغ سبيا سجاري سبيا قال غزال عدل من ادغ سبيا سجاري سبيا استركر عثمانا چماوني قبي من قال غزال الخيمه ابن بريد قال يا كلامك قلب قال لي بسونا قسم ومالك قيدو بكتات يمنا عاشق جوه والا خراب يا بي خراش بي دور يمنا خانك جخانا دلا وشريف توز ابن زبرو زباري او مالك عقيد بوكتا ضحية دخاز برا مال الشوان وقابان قنجا بعين اليقين وري تشكدر خالد قال قال قوتنا دا قتني لا مالا وشوان وقابان شما عقيد بوكتا ضحية دشكلي كون باب عبد الحميد آوائي لخيمة بن بريه بچيتة بفردية بمسينة بقمقم بقحوية سمد شعب قدرات مدائما شور مشور حزر حبدن بيجي من حسين فاري